لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم رب دائمة والصلاة والرحمة سيدنا محمد. Sidang jemaah lurus dan rapatkan saf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. الله أكبر. الله الحمد لله كثيرا سبحان الله وجهد وجه يد الرسول والأرض حنيفة مسلمة إن الصلاة والنسك ومحياي بالعالم لا شريك له وبذلك أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك.

تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي. الله أكبر. التحيات الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات والأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Syukur Alhamdulillah saudara, dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Amiruddin bin Haji Amir yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi, maka berakhirlah solat fardu Jumaat pada hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Saudara, intipati khutbah yang telah kita dengarkan sebentar tadi bertajuk Kelebihan Bulan Rabiul Awal, Bulan Kelahiran Insan Junjungan Yang Tersayang, memberikan beberapa pengajaran penting kepada kita semua. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang mengingatkan kita kepada kelahiran Rasulullah SAW, insan yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Kecintaan kepada baginda hendaklah diterjemahkan dengan memperbanyakkan selawat, menghayati sirah kehidupannya, serta mengamalkan sunnah dalam setiap aspek kehidupan. Di samping itu, bulan yang mulia ini juga menjadi ruang untuk kita bermunasabah dan memperbaiki diri agar sentiasa mencontohi akhlak Rasulullah yang penuh dengan kasih sayang, amanah, kejujuran, kesabaran, dan belas ihsan terhadap semua makhluk. Sehubungan itu, saudara, sekian sahaja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Untuk hari ini bersama rakan setugas dari unit siaran luar radio RTM Sabah, Izan dan Jusrin, serta saya Muhammad Syafiq Syairan Deni selaku pengulas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita bertemukan lagi dalam siaran solat Jumaat pada minggu hadapan. Kini kembali semula ke studio bersama Edit di Kuanti Sabah FM. Silakan Edit.
2: Baik, terima kasih DJ Syafiq yang telah membawakan siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu.

الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.